0: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت أنصتوا واسمعوا واتقوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واتقوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا واتقوا رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: السلام ورحمة الله وبركاته
0: الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bil malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibu Allaha ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, wat tabi'ina wa tabi'at tabi'in, warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat, ya qadhiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khdhul man khadhal al muslimin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغض والفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة من سائر بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم فإن تصوير الصفوف من تمام الصلاة. صف mohon diluruskan, dirapatkan, yang masih kosong di depannya diisi. إلهي أنت مسؤول وارضي عن محبتك ومعرفتك. صلي فرض الجمعة ربنا. الله أكبر. كبيرا الحمد لله كبيرا سبحان الله وعظيم وعظيم لله فرض السماوات والأرض.